0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: ونيس ntate kgahliso ga di theowe kgahliso fela re batla go tseba gorena o a buti kapo ntate ga di theowe kgahliso fela.